الروحية يا نور عيني. كنا في يا نور عيني، يا نور عيني، يا نور عيني، يا نور عيني، يا نور عيني، رحنا ضحيه.

نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني. رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية.

0: نبتة حبها العنب فيه من سمرة الأصيل شعرها المذهب النبيل.
1: ومعكم اليوم فاطمة أبو زيد في ودي تقدم لك إذاعة
2: 90 وفي الوقت ده
1: معي
2: اتفضلي التذكره بتاعتك يا كوكو.
3: لفت وما تستني هتروح مني عايزه اغني واغني واغني وما تستني هتروح مني
4: استنوني غدا

احنا ضحية يا نور عيني. كنا في يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا

0: Mais je t'en rappelle.
1: Ouais. Maintenant, c'est les plus d'aération.
2: Plus d'aération, en fait.
0: Alors, peut-être. Le chip, le chip.
3: Allez, on va. C'est le chip. Salma.
0: Vas-y.
3: هذا اللي في الله بلك هذا الحجر قاس عرفتي شنو هو داك الكيلس
0: هذاك اللي كاين اللي كيلس ليا
3: داك لا هذا الكيلس هذا الشتا اللي دارت في الفيديو واش تا
0: Vision.